أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.

صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة، وأعاننا على القعود في مصلى ذاكرين الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسنا، فلنا منك يا الله أجر حجة عمرة تامة تامة تامة، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.